0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه منظمة الدول التركية وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي، وحديث آخر تحت عنوان
1: خطوات ملموسة في ترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية،
0: وحديث آخر تحت عنوان العلاقات الأذربيجانية الصربية تحالف استراتيجي صداقة موثوقة. هنا باكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها منظمة الدول التركية وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي. تتطور منظمة الدول التركية اليوم ليس فقط كصاحبة كلمة في أوروآسيا، بل المركز الجيوستراتيجي والقوة الاقتصادية. تحولت هذه المنظمة التي كانت تذكر في السابق كصيغة التعاون الثقافي الإنساني إلى تحالف استراتيجي متعدد الأطراف ليشمل المجالات الحيوية مثل السياسة الخارجية والأمن والنقل، اللوجستي والطاقة والرقمنة. لا شك أن أذربيجان تمتلك أهمية خاصة وحاسمة في ديناميكية تطورها على المستوى العالمي. تمارس أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام عليف نهجاً منظماً وموقفاً حاسماً وبعيد المنال. فتح عقد القمة غير الرسمية لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في العاصمة الرمزية لكازاخستان تركستان في 15 من مايو صفحة هامة في تاريخ تكامل العالم التركي. تطرق الرئيس إلهام عليف الذي ترأس الوفد الأذربيجاني في كلمته إلى النقاط الاستراتيجية الهامة. قال الرئيس إلهام عليف بشكل خاص إنه مما يثلج الصدر أن مبادرة عقد القمة غير الرسمية لرؤساء بلاد منظمة الدول التركية التي نظمت لأول مرة في شوشة عام 2024 بدأت تتحول إلى تقليد بالفعل. يمكن القول اليوم بثقة بأن التأثير الدولي لمنظمة الدول التركية يزداد اليوم ويتعزز دورها ومكانتها في العمليات العالمية. تربط العالم التركي اليوم بعضها البعض ليس الجذور العرقية المشتركة، بل مشاريع ترسم الخارطة المستقبلية لأوروآسيا. أشار الرئيس إلهام عليف إلى الخطوات الاستراتيجية والأهداف القادمة قائلاً: يستمر التعاون مع الدول التركية في مجال التطور الرقمي بنجاح، وينفذ مشروع طريق الحرير الرقمي بين أوروبا وآسيا، ومن المخطط تشغيل خط كابل الألياف الضوئية العابر للقوقاز بين أذربيجان وكازاخستان الذي يشكل جزءاً من هذا المشروع في الأشهر المقبلة. يشهد تعاوننا مع الدول التركية في مجال النقل توسعاً، وتزداد أهمية الممر الأوسط أكثر في ظروف الجيواقتصادية العالمية الحالية، وسيتنقل ممر زنغازور الذي يمر بمرحلة التحقيق إلى أحد القطاعات الرئيسية للممر الأوسط. تبسط الإجراءات الجمركية على طول الممر الأوسط، ويضمن نظام اي بيرميت المعد في إطار منظمة الدول التركية تقديم التصاريح الإلكترونية بشكل سريع. أيها الأصدقاء الأعزاء، يجب أن يتحول العالم التركي الذي يمثل عائلتنا إلى أحد مراكز القوى الجيوسياسية المرموقة في القرن 21، ولن تدخر أذربيجان جهودها بعد الآن من أجل تعزيز منظمة الدول التركية. عموماً، يثبت كل تعبير وكل مشروع مطروح في قمة تركستان أن الروابط الأخوية بين الدول التركية تتحول إلى مركز قوة يتطلب وضعه على محمل الجد. تقارب مساهمات أذربيجان في هذه المنظمة والمشاريع الاستراتيجية مثل ممر زنغزور والتكنولوجيات الرقمية العالم التركي من بعضه البعض جغرافيا واقتصاديا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها منظمة الدول التركية، وحدة وتنمية ومستقبل استراتيجي.

أذربيجان المتسامحة. الإذاعة الدولية 85. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه العلاقات الأذربيجانية الصربية، تحالف استراتيجي، صداقة موثوقة. أيها السادة، تعتبر العلاقات الأذربيجانية الصربية من النماذج القليلة التي لا تقرب من بعضهما البعض عوامل جغرافية ودينية ولغوية، بل مواقف مبدئية وثقة متبادلة. رفع النضال الذي خاضته كلا البلدين من أجل سيادتهما ووحدة أراضهما، وكذلك الصمود أمام ضغوط القوى الكبرى، العلاقات بين باكو وبلغراد إلى مستوى تحالف استراتيجي وصداقة موثوقة. يعتبر جسر التحالف الذي يمتد من سواحل بحر قزوين إلى منطقة البلقان أساساً لضمان أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي. تجعل الصداقة الشخصية بين إلهام عليف وألكسندر فوتشيتش وطيرة هذه العلاقات أكثر تطوراً. وجدت هذه الديناميكية انعكاسها مرة أخرى في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس إلهام عليف من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. خلال المحادثة الهاتفية تمت الإشارة بالارتياح إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام عليف إلى صربيا في فبراير من العام الجاري، والاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية الصربية الأذربيجانية الذي عقد بحضور رئيسي البلدين، مع التأكيد على أهمية الاتفاقيات الموقعة في تعزيز التعاون. تبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية. أعلن ألكسندر فوتشيتش عن عزمه تعزيز العلاقات مع أذربيجان، مع الإعراب عن الشكر لدعم أذربيجان لصربيا. قال إنه سيزور أذربيجان للمشاركة في الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي. أبدأ السيد فوتشيتش أيضاً ارتياحه من رحلات الطيران المباشرة بين بلغراد باكو بدأت تنظيمها شركة إير صربيا في 3 ماي. تلفت مشاركة الرئيس الصربي في المنتدى الحضري العالمي بباكو إلى الانتباه إلى نقطتين هامتين، أولهما إمكانية أذربيجان لاستضافة المنتديات الدولية، أما النقطة الثانية فهي حرص صربيا على المشاركة في أعمال إعادة بناء قرباغ وزنغازور الشرقية وعرض إمكانيات الشركات الصربية في هذا المجال. يثبت الاتصال الهاتفي لألكسندر فوتشيتش مدى أهمية أذربيجان كشريك موثوق به بالنسبة لصربيا. إن مستوى هذه العلاقات يعتبر نجاح السياسة الخارجية متعددة الجوانب التي تمارسها أذربيجان وصربيا على السواء. بنتيجة هذا اكتسبت باكو حليفا سياسيا واقتصاديا موثوقا وسط أوروبا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه العلاقات الأذربيجانية الصربية، تحالف استراتيجي، صداقة موثوقة.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه خطوات ملموسة في ترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية. زار نائب رئيس الوزراء الأذربيجان شاهين مصطفاي والوفد المرافق له مؤخرا أرمينيا. في إطار الزيارة عقد لقاء في منطقة أغفران الأرمينية لأجل مواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، الأمر الذي يعتبر مرحلة هامة في عملية التطبيع الجارية التي تشهدها المنطقة. ترأس المناقشات بشأن ترسيم الحدود من الجانب الأذربيجاني شاهين مصطفاي والجانب الأرمني مهير غريغوريان، وأجرى الطرفان الحوار الشامل حول عملية الترسيم وأبعادها الفنية. إن مسألة التي تثير اهتماما خاصا هو التوصل إلى اتفاق على نصوص ثلاث تعليمات تنظيمية تتعلق بعمل مجموعة الخبراء وإعداد خرائط الترسيم وصياغة الوثائق الرسمية ونشرها، الأمر الذي يدل على تجاوز الطرفين مرحلة الاتفاقية السياسية العامة وبدء الأعمال الملموسة التي تأخذ شكلا أكثر ترتيبا. عموما، يختم ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا إزالة الحالة غير المعينة التي يشهدها القفقاز الجنوبي منذ سنوات، ويوفر هذا ظروفا لازمة لتقليص إمكانيات التأثير للقوى الخارجية إلى جانب تعزيز الاستقرار في المنطقة. وبكلمة أخرى، اقترب الطرفان من حل المشاكل عبر الحوار المباشر. تطرق المحلل السياسي أيضا كازيموف أثناء حديثه إلى الإذاعة الدولية إلى هذا الموضوع قائلا: تؤكد زيارة الوفد الأذربيجاني برئاسة شاهين مصطفاي والأرمينيا على بذل الجهود المكثفة في مسألة ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بما فيه تعزيز الحوار بين باكو وإيروان، وإن سياسة السلام التي تنتهجها أذربيجان في القفقاز الجنوبي تأخذ انتشارا واسعا. ومن الواجب ألا ننسى أن موعد الانتخابات باتت قريبا في أرمينيا، ويحاول الأعضاء في النظام العسكري السابق إطلاق تصريحات الأكثر تطرفا. إنهم يحاولون منع عملية السلام في القفقاز الجنوبي، ولكن الخطوات الأذربيجانية من هذا النوع تساهم مساهمة كبيرة في إحلال السلام والأمن والاستقرار وضمان الرفاهية في المنطقة. إن النقطة الهامة التي أثارت الانتباه أثناء اللقاء هو تطوير العلاقات الاقتصادية. يعتبر تصدير المشتقات النفطية إلى أرمينيا وترانزيت البضائع عبر الأراضي الأذربيجانية دليلاً على نمو الروابط الاقتصادية والتجارية، ويكتسب تطوير التكامل الاقتصادي بهذا الوتائر أهمية كبيرة لضمان السلام والاستقرار طويل الأمد. وأكد الطرفان بصورة خاصة على أن النتائج تحققت بفضل الإرادة السياسية للرئيس الأذربيجاني إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان. عموماً، يكشف هذا اللقاء الذي عقد في أغوران أن الحوار البناء يستمر بين أذربيجان وأرمينيا، وإن الطرفين يسعيان إلى تحقيق النتائج الملموسة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه